0: ربي.
1: فلما فل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

فترة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

0: قلت بصر في الأسنات سيدة لموسنات مريم بغت موقنات عند الذي لم يدرك قرب يكون لك غاب
1: خير رسول الانتقاد
2: فرخان دك بو ياتولا
1: ولم يكن لمشركين
3: كيب كو خامني كي ياغي بغ وقتان هيستوريغام فوك داغي ديلوات تي توتي تي استوار سالوم
1: معصومة من تركين يقودني لمتكين
4: dëgg la xam ngeen ne bu sene ci sanul dëkk bi rek bu ñu xam ne mag ñi bañ fay ñëw lu rëy mo leen fi andi woon ndax jihad jihad yoon yàlla gi yëkkati islam mo leen fi andi woon
1: dëddimuni quwatan bima ila ihtiwaai sabbima min qayqadi dëkkin anti salaatul kiram
2: jimmi dugg ci dëkk ba rek loolu day nag barkeelu dugg ci dëkk ba rek leer ya fa nekk ak lam fa bàyyi ci ay jeexital nga jàngee ca lu ci nekk nga jëfaloo ci sam xel bañ caa jiital sa xol ci di def yoo xam ne bokku tegl lislaam santaane
5: fii itam ci barab bi lii tegtale ne cofeelam ci maam jaara dafa rëy moo waxal boppam ne ku fi ñëw boo nee fi dann ma fekk la fi wala nga fekk ma fi
1: min rabbi saati lubbu
2: ki kathiratu salat ku bari woon lu muy jaamu borom
1: talabtu minhu an yakun lakki nisaami saarukun wa an yutiiba mansiki billahi siikun fa yakun
5: lépp day dellu ci alquran wax rek innal fadla bi yadillahi yutihi man yashaa'u
1: يا أم روح المالك يا أم جالل آلك ابن كلاب آلك عند الأليم مسكين
2: كان ku ci nek bu ñewi itam ci bi nga xamne mom nga jox soxna ci yow ya leen fay gëna ñëmé sax xorma ji nga ko jox ak ragal gi ak sam monté tegini noné rek lañ fi ñëw melokan wi fi talib yi ñëw rek non lañ fi ñëw
1: عند كريم قبل من جدك المستبرك وقر عينا واتل يا ربي هذه القصيدة من أحسن ما تتقن
5: تاني مريد بني فارغا أم كرفيج برهان دولي جسان نفارغا فيهم كروان غا فيهم طول

عين وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحقيق الذي قد كان لي وحما كلي وازب عني الكرب والمرضان ثم حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقضا ما حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقدا نعوذ بالله في سر وفي علن من سر إبليس حيث قض أو ركضا اجل بحفظك لي حسدا يقي ضررا يا خير من كث واقبض عني الفضضا شكوت حالي إليك اليوم مرتجيا أنت قمر الدهر لي من قلبه مرضا شكي وجتي عن قلبي انصرفا فكملني وتصلح لي الربضا يؤمني قتنا إبليس ذا حيل وأنت ربي ولي فاكفني الحرضا طيب بقائي بأمن والسلام.

ورع يا خير من رين قلبي بالهدى رحضا يصف جميع عادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرين يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري ولتكفني كل من ياتي ليعترضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا قل يتصرفك عني كل مفسدة حقق رجائي ولكسب سر ما غمضا جسمي وجملة مالي اخترتهم أبدا وديعة فاكفنا الدارين.

محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا سبحان ربك رب العزة.

الله صل باسم بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلان عليه صل باسم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلان لا يقتب أيضا وهو يغفر لي همي ويستر عيبي.

آية عبدا خديما قد حواني على هيد بعلم وسعي لازم أدبا وتفي نقد هد وصفد العللا رضي البرايا وسقلي ما أشاء أبدا من غير مكر خفي وكفني الخجلا حطني عن الشرب وجبر الخيور معا وتكفني الخزي والأكدار والوجلا ملك يميني وقلبي ما أكون به قلب حجرنا فيضا وكفني كسلا إلى الجميع الذي أكون لي أبدا أبدا على فعل ما اخترته عملا نرغي في جنابي عن الأدناس جملتها ودكني كل شيء يوجب الخلل أنت الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل هب لي بالجاه رسول الله سيدنا ألا أحاسب يوما يكشف الزلل رجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدحي خير

رب الصل بتسلم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء محمد بجميع الآل وارض به أنصحي وتدم لي عندك النزلاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وذي الوجاه صلى الله عليه وسلم حروف البسملة جالبة إلي كل ما أحب في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه بهذه الأمداح وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين. أطاب لي ممرك الأوطان باق أعازي.

صلاحٌ هيا تحمد حوت كتب من أضحى إليهم ذو البرايا والزمن نبينا المحي محا كل حزن عناك ما قبل منا ما اتزن نبينا أما نبينا الماحي محا كل حزن أنك ما قبل منا ما اتزن محمد صلى عليه ذو القدم تصره مني دواما القدم أحمد المختار كف الضررا نغي نحوي أبدا والغررا أبقى سلامي ربنا المقدم أبقى سلامي ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم إن ابن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا قسيم رب العالمين السرمدا على أجل العالمين أحمدا ابن عبد الله قاد البركات لسكنات التسقيا والحركات ودعا بقاسم نور الصدور هي مختل الشموس والبدور قضي المختارك من قاد الكرام لو بكد قبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاقا وخلد الصدور.

كتبوا فوق جميع الكتب ومثل فيما مضى لم يكتب من ظن أنه يماهر الرسول فلا يفوز عند ربه بسول قال ابن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن أي تنحو الأنبياء والرسل يوم التقدم سواه يغسل حواسفة التي عنها عجز تراه في اليمين الذي وعد نجز حوى الشفاعة التي عنها عجز تراه في اليمين الذي وعد نجز محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه نبي زحزح الظلامان ورشده قد زحزح الملامان فرقانه فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يعبدا سكت ربي بالنفر والنظام مع النبي ولي به قاد العظام نفع نبي الله زينة مضر قليبانا عند أهل بدو وحضر أقادر

تباتيه من محن فتونا وقاد لي بالمنتقى المتونا تباتيه من محن فتونا وقاد لي بالمنتقى المتونا حسون أحمد قد أراحا من ربي كلي فاستراحا تنقلبا قلبه لي الحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبق من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هوى والنو قد هدى والنورى أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هدى والنورى سلام رب العرش والصلاة على الإلات به القلاة وللقلم ومداده والجسد في خدمة لمن كفاني من حسن يسر الله بخدمة المكين كل عصير رعده كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة الصلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي الملام بسمت لربي مع الماحي السنين عبادة ثوابها محل أنين غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حين قدم غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بما حين قدم تتابع لي توبة قد غسلت كربي عيوبي بالنبي فانغسلت فكرته على النبي.

دعت ني النعم للشكوي فمدح عبدي للورى الشك شكوي يمين مدحي لا يزال بشران كثيرا وجهرا بالنبي البشرى كان النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق اذا النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق قلت الى المختار ما قد فتح باب الجنان والينا انفتح فهذا خير الخلق

طبعاً حياتي بالنبي المنتقى كون قادرين ما وده ذو التقى شكرا مالكي على النبي رحمتك كل أقرب وأجنبي.

التلاوه حديث خير الخلق لي انيس ولا كتاب من حو من هو الانيس جاد الوهاب بالتناجي وهو تعالى خير من يناجي حويت في القران سرا وجبا قل لا يزال ابدا محتجبا أتى الكتاب راضيا عن منزلي فدي عني ما حيا تزلزلين أتى الكتاب راضيا عن منزلي فدي عني ما حيا تزلزلين صلى على سيدنا محمد كن مسلما عليه خير الصمد جاد

بالمنتقى المثبت الأقدام فتو المباهب بغير كسب فبالإله والإله حسبي مدي الباقي جميل مددا.

من عليه بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما هلي علاه قرجلت قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما هلي علاه قد جلت عمدا وخير العالمين أخرجت من عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر.

توجه الأذى للصمد قريب بمن هو النبي محمد إلى سوايا ينتحي الدجال وكل ما والاه والأوجار ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا.

خطب عصمة من الأكدار في هذه الدار وتلك الدار. بالله رمت بالنبي الصفا وأمنا وبشرا وعفوا. شكور كلي بوجهك الكريم تبشر ورغد ليس التريم. شكور كلي بوجهك الكريم تبشر ورغد ليس التريم. تبشر الكريم صف عمري من قدر يا ذا الورى والأمر. ضم لسعي السابقين الأولين فيبي بشر جميع الأكملين. سقي تقبك يا كريم واحمني إلى الجنان بالمنى والأمنين. تؤلي لك يمك فاقبل المتاب وليا بحق وجهك الكتان. علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء وتغني بالصح عن شفاء. قل للعلوم الأولياء كالأصفياء والعلماء وليعظم نيليان. لقى خطنا باليد مكات وسري بالمنتقى المختار نور الرسل. فني بحرمة النبي علمان ولا توجه لجهاتي ظلمان. قل من علمني اللهم علما لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى. كن لي كشف الأولياء وقد لي إن مساهم أو بفوز جدري. تفضل علي بالسعادة فاق وجهك وخلق العادة. علي من ببشارات الزمن إلى الغنان ولتكن لي بأمن. هديتي خذ للنبي كرما يا خير من أغنى ومن تكرما. فلها رسول الله بالحروف هي وجد للدار بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر. محمد صلى عليه الله بال لكل عاقل علاه. قال ابن عبد أبي القاسم نور الأنبياء ولغي أشقياء الأغبياء. كتب أحمد سواه النسخا وإنه بغيره لن ينسخا. نبينا كتابه قد أكملا ما قبله وغيره قد جملان. فسيء من جل عن أهل وولد قال ابن عبد الله أفضل الولد. أرسل من ليس له كفء أحد محمد وقد كفاني من جحد. فالق صلي أبدا وسلما على الذي تقدمه قد علمان. نافع صلي

0: اللهم في قوة الله تعالى الكريم صد وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بشارة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه القصيدة آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
1: رزلتاي أمنا بوير té ki nga xamné moy liggéey waxé

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

فترة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

فَاسِدَةٌ كَانَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون

0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في جرسان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من

0: خير وأبعد ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتح حمل وزالاتي أما الشكيل الذي ما في من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بيد سالك من الولايات شنب وكب فإنه الوعد الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من نشرى وقتاته ومن يلاجم يدلو دار مسقطه ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمل أن يمل أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitte jep
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon mu liggéey bangok sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: no ngi gëna denk suñu bop
1: serigne bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu ñortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ni jambi rafet ci man ndort rek
1: neena nu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon
2: nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah amin

0: الخيار مرتبة، لكنما أحمد المختار مختار.
1: صلى للذي بالجار ختمه مسلما بخمائه ويختار، ولا لمن باقتزاز قد أو شرف.

من بدر أبدت فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى باسم من هو فوق الكل قهار معلما على إسلام فتى عمر البصرى لأهل السماء والكل يختار بيتا صدين الله مرتفعا.

أجر يروم لو ورد من الله إذا تبديل كبار ها سمنته وردوان ومغفرة إذ أن

0: متليا أتاليا خالت أسرار وأخيار
1: وأنا أقول سيدا الهابد الهبد وخادما خدمة تردى وتختار يا ربي صل على

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

فترة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

0: ليس دينة بكل الجنة من داري من اليافل من
1: boko sori japp ne taxum kessela lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga ax ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay guné yu jigen yu bari ñofi dajé dal len jamm ci internat mam jaara busso bi ci paroxane
2: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
1: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
2: mam jaara job
3: ma soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
1: bolé ni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti guna yépp ñom mokal alquran
2: taw nak la dekk amna 10 ans na ci daara ji 3 ans mokal na alquran
3: amna dekk mbacké ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeyé suma yéwo dama japp daara julli daara sangu ba set suma paré tok mu ti jéwun ti ma dem fekké ma wara jangi ma dem jangi
2: ay dekk paroxan
4: photo la ci and ko ci
2: mokal gaaje def na fi ñent at
1: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gesto photo lu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayi len xel
2: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
3: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
1: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
3: في جانجل موني
4: في جانجل موني كتي
3: وا
4: كتي موت من نك الأفراد
3: وا وا
4: من سخاريك لده
3: وا من جانجل تدميني توك من تريال damay contane tamen dina be
1: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok bi jangale
2: ma ngi ci bu soxna mam jaar ñay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu

وقد كان بي زرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسلخ ياتي بآياتي فتاتى بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباوات وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.